لكن مالي غير التمدم وادن كيدان هون رغهر كايا يتما غاسة تيهان درنا ميسا ويكا النهار تاشروت وانها نطكال